شغلك اللي كده مزيدة مزيدة سادة كده مزيدة الصبح شغلك السمح المول جمال غير كرابان قدر أشي نسمي بشور موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين أنا غادي أعطي واحد